0: وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيكم
1: الحمد
0: وحفظكم
1: لله
0: الله
1: حمدا
0: والسلام
1: كثيرا
0: عليكم ورحمة
1: طيبا
0: الله
1: مباركا فيه
0: وبركاته
1: كما يحب ربك.